0: كيلو قال دردك بجرد او سبع ونوفس اي ويش فرنر لا تبا دري الديسكار
1: شو اتي اي وتياك نحسب
0: كي هدي I wish I was a little bit taller I wish I was a baller بانجو ميرا اتنين في لونو
2: اسبيريشنز كبار
1: نفلكو جيش بولتيري كل بي هدي نو جيني
0: اكو انتي انتي جيش بولتيري لا اصنع بس لي لكن اخذ
1: بوا شاجة
0: بانجو كبيرة قال دلودو ادن ناملو لول كان نطال جورناتا ايو كلا لول كان نطال جمع وي اكشات ناملو تر نايدو لنفتيد
2: بازيك امين ساقسيني كم بشبطونا لول كان نطاكم بش حتي هورو كوني ساي كونس لو يك ام بخورس نقرها زين تفكيف ماندي زيكنا ازايدا شو اللي تخصك نقرة تايف اسمها حتي هور اللي بيلا كان نكبر من تياك
1: انا برا اكبيرة كنت نستنى والمساج تياك دهلين فوقنا نانتو بال 0897 وبطت لنا ماريا دولودو
0: لا نا ماريا
1: قالت لنا يك
3: بونجو
0: بونجو
3: جينا بلايت لول كان نطال جورناتا قمت التفلة مريت بالفان لسكولا ورا خمس منوتي إلا كنت نبربارا بش مور الشول سوا ورا خمس منوتي اتشاب اللي وتعيد لي
2: إبلف
3: اللوم كاجول دي جيب للهويج ويب هالسا مفرق سينا الشول اتنسو سال سكولا تاحا بش نهدلا الهويج بونجو
0: كاننا كبيرة يك انت تخصب اللي عندك جورناتا هزينة افتكار اللي ماريا دالودو بتيت الجورناتا
1: الفريتال كاننا مسكينة طفلة بلاتا ادي دهلت في الفانيا هسرا وهذا تقعت تحييتا نتل كل حد كاشبلو
0: يبلو نفر ريف هاي مار كاننا هما تاخدتا
2: الطفلة مارت لسكولا وزين مسكينة مارتا تستنى
0: عندا شورتي بحال برنشيبسا هيجيبو لها الهويج لسكولا
2: كيكوين المامي تاي لسا
1: لي قاودية كتاي اليوم
0: كوبرو بطولنا 99 تريبل زي ايو كيكو تاي اليوم تبزاش نزال انقرافاتا 99 تريبل زي 0897 في واتساب تانا قول بكتار مدونة سابرنا كاربنتر جايين بونجو

0: سوا يسمع هدو ولا مصمم
1: الكواليفايرز تاعك يطلع اسا مين اكانتا الكانسونيتا اسبريسو
2: تابلينا كارتينتي
1: فليم بايس سرتكون اذا تتلا المونزا جراند بري
2: ايطاليا
1: ليم كولور تا فليج في سر اي اف
2: احمد
1: شنو الكولور
3: يا عبد الخين دا سيكلوك بروزت انتي النشيلك الجيب
4: ناين ديسا تايبين
3: ديسا بروزت هفنا لوك مش خزين مش خزين مش خزين انا سيسا ايات في القدشاتة طيب اما الاول ويا
0: الاول ويا
4: بروزت كبيرة لوك انسما
3: يكو مامن تمور لوك يك تتلا
2: نهو لسفايلة الجنين تفول فوم لوان نهو تقول ساريت الجنين نيك تريب
3: سيسما
2: كايلي كايلي سفايلة
3: اديلا مساج اديلا مساج
2: In Hobban, Hobban.
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics, and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: واحدة كانت الورا نفسنا دات ورا فلاشية نوع كان ستيك سيزن الستة نزين عشرة
1: Good afternoon للكل هات برا للدوك اللي ما يعملوش الاندكيترز عليا سوا في التيمة تياي
0: يحار او كويس
1: اش هنا يدك في شكلوك
0: مزغور مزغور
1: مبات كلم تشي قصو سوا لك او تدورك الهورن ومبات كلم كابت تهرشون سكمتي او تايلي مش حبا فيا ما حبتها قديمي
0: اكو
1: مبات يجو الاكسيدنز
0: مبات الالغومنتي اكو
1: اكو اتنا يتجا ليك اللوم من ياف ما قلو ما قل حسيت الكلين عيدا بدافر برا للدوك لي ما يعملوش indicators
0: ورودين باتت الناس مالين good afternoon كل حد كليف داوك لي ما شلو
1: امي ما رودين فكرنيش رودين
0: بيت بيف بمينين اما فيرا لي متمتشلا كارا ينا
1: لي مني متشلا اينا جيلي ارساء تجي في من ايفا
0: إيفا. لا كيرا او يا ديسكو ستاند سبيشال من من من يقول لي نفحل او مفتوح كول مين فيرا تاو لا لا وتدي اتيغلو داك لي كون خاتيغلو تيغلو اي افو تكسو دبل ني ستيغ
1: سكونت مين يكون
0: سكونت مين يكون فيرا زيرا
1: اسمع ما تزن نايلك او قالت انا جود افترنون للكل هات لي فداو كلي باركي او هزين او يهلو زوج باركينجز ايفا
0: كيف دي كيرا ها فيرا كيرا
1: ابقى ويباتونا Good afternoon, للكل هاد برا لل 99000 897.

اللي كان له دينيس سنة المولتي يوروفيجن سونغ كونتست نيتن بسايلا دكاد غانادور وايد نريسه من بيات ني فلاشيه نسباري انتكالك ويكند تالجن اوفيامنت اللوم ديم تكون لكتر جورنات اللي بيشير نشان نكارغاو كون داق شي تاويدا وش بيرا سبشان دكالك شو ويكند انتي ايخ بي لترامن كيني باكي اصفاريه بيشير نشان لكتر جزركو بروار الويكند كون داق شي تاكدا ميا كوازيا ديتو كل سنقبلوا دينا